ولا إذا هو هو إلى حقي يا أدم لا إما هو إذا دب هو إذا ولا وإذا دب إذا ولا أيها اللي بو إذا تابلا تهو ولا إذا هو هو هو هي أو هنا لا أبي بدو إذا ولا هو إذا ولا وإذا دب إذا أيها اللي بو إذا تابلا.

يدعو يدعو بلا إيهان ولي بو إيدي دابالي تاهي ولا إيدي هو هو هو هي هي أهيني لأكي